بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.